لك طول تقا يلق لك تشوشا نختيو بشق كتون تشقو ليش كتون ليش قشنا لسقه ناية تشقيكين ليش كتون لتشايم نختيو ساتك تشيرو لتشوشا ليش تنون كي لتشوش وليش تشوكي نختيو ويشيك تقيك ريش كاور سنكيلب تشقريب تشوخاب وش لوبا سنكيل راكويم لتزول تقا تشخوني لئين آتيو بتسيوم أتني مخوال يوس لا كوان كيلال تشبانون كيل تشخوني لئين وشكنا سارو لا كوالا لاك أخول شك آنخلان كيل شبيري سنكيل تشخوني أتني مخوال يوس أنا كوان نقاس آما تشكو قاتين أنكيل تشبيري سنكيل بكتسيبال أين رينك لنالي كأوش اسيل وتشيش خونيل قابوك تسي رسيلال ريتا شاكش كاو رسينكيل شعوليب لاك ولا لاك أخول لخاروبيب تا أبين قيسا شخون كبال